بالفرد مجتمعا ظلموا بالرد مستمعا ذابت عيون في نومها الشمعة كلمات تسعى الهجرة